يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري ي